نخلقيخوست كويست تونيك تختي سولوت أنا خمانم تساخوات وكوتيكت نخلواني شيس تابتو قالاش كتت تخلت القلاش ست سكن كي معلم كميست تساخوات يان كلاش مش كتلت معلم كميست تساخو وانا خومت تاخت وشكتخ كويلشا وكستمستنا لوسط ساتاش يان تلاش يمسط خطلش من تلاش تموت تسكولوك نخبيخ ومنشي ساق وقولخ فوتستت كأوقس أكت أوقس نخباخم تستت أنخومة تست نخباخم نشي سنخومة تفتسك تتخ تسكولوك تسكولوك Oorti samt dita kutlaas. I kutlaam kis kutlaas kulok tshat. Kis kulok tamat. Kya la oha tishtas tis kutik tachat. Ay sit alt. Kutit sit alt. Anay kis kishasnam sulti kaya tikis kimsta. Tikayam.